0: Seigneur, dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Psaume 92, 2.
1: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا. إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، في هذا هي المحبة. ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
2: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدي. آه يا رب، أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر. املأ يدي الفريغتان، أعطني قلبك أنت.
3: À Annonay, vous pouvez écouter Radio Espérance sur le 93.8.

إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثاني عشر من الآية الخامسة عشر حتى الآية الواحدة والعشرين.

وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك، وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا ونهاهم عن كشف أمره، ليتم ما قيل على لسان النبي أشعيا: ها هو عبدي الذي اصطفيت، وحبيبي الذي ارتضت نفسي، عليه أنزل روحي فيبشر بالحكم الأمم. لن يماحك أو يصيح أو يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن يكسر، ودخان فتيلة لن يطفئ، إلى أن يصل بالحكم إلى النصر، واسمه رجاء الأمم.

ها هو عبدي الذي اصطفيته وحبيبي الذي ارتضت نفسي، عليه أنزل روحي فيبشر بالحكم الأمم.

هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.